0: سينا سبايرو ماتيريال لافر ويك فوق 97 بي مي وين ترن الوقت بي بريكفست بونجو يا تمبراتور برا بالسا تاع 19 غراد سيلسيوس سو بدينا نسمو داك شيء هيك ديفرنتا فوق شنو عم نتكلموا يورو فيجن اجرا حفله فريت البيره
1: ايوا لا البيره كان ما في فريت اللي هاد اوفر الانترنت مالتي سوا فوستوم اوبيامنت يورو فيجن فورس بالفورس ادينا كنت ام كونتنت دالودو
0: بيرو اكثر كميني تخبروا ام الايلاندرز الجوده تنس انا او ار يو بينج سيرفد كان مفقوخ ام في كومنت تاع التفايلة براتيكامنت كان بدنا التفايلة قالت لي
1: ما ديال sorry, Tash, مش عارف مال فيك for are you being served? كم بلا سنس؟
0: لا عشان
1: are you being served by what? Like
0: they weren't served by the islander apparently.
1: Oi, ما شو تبغى تانيس؟
0: دي سأزع وشين الريد فلاج عليها وقالت لهم من يسوق ده تبتا كاروتسا ومن يسوق ده تبتا كاروتسا. حدنا أرجو فيك قول ما قلتي ما يفشي على حلو. So بدأوا يكومبلين
1: يعني. I mean تتفهم وكل اللي كو حتى هو entitled opinion بحال ما هو نيس اللي دي اومن يسوق كاروتسي اوهر عسوا اللي بالمالتي كولو تكن فروم فروم كو حتى يسمك جاي من 4 ملي البوت سوا ايش مش فيرو لو كده يقول شرطو نيس
0: would that be a deal breaker for you as
1: good
0: ما تريد
1: يسمك ازمبيو ما نافش سامة الطرق كلها تقبلي سماوك جي قبلي ليه يقتالي يقتالي ينقو ينا نيش فيرا في بوسكويت ويك ماجنا
0: مولي جوس
1: ايك تافي تريقو لي بر ازمبي ندايق هي ندايقني مني بابا شمبل وصالتي انت
0: مني بابا فتري
1: يا سالو يباب او تدش باستا زاتي
0: ينتف مني دايقني وانا حسب ما حفظنا نزلها قبل ما يدوها دي من يركب لي في الكاروتسا والويتش توست وانا توصلوا يقلا لك البيبا بيش يلا اوه يا قايمة لا
1: ما ديك شعر نزلها نزلها بول كاروتسي